ونمت ما تدري بشخص كل ليلة عند بابك واقف مكسور يبكي يبكي.

0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي فمناتا وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يعطيكم العافية، بمسي عليكم بالخير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي.

آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواء.

0: جديد الفنان سعد الفهد شعوري.
1: إلا ما تغير في غيابك شعوري، باقي على حطة فراقك وطيفك.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيز.

0: عيسى وابوي الشيخ رباني، عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه انا واخوتي نرقى، شم المكارم الى اعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الامداح لو صعبت مراقيها.
1: من اشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام،
2: حياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك احنا موجودين.
4: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.
5: بحرين اف ام على هواك.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: جديد الفنان سعد الفهد شعوري.
1: لا ما تغير في غيابك شعوري، باقي على حطة فراقك وطيفك.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبة. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جنب

0: جانب الطريق. أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

0: ميوزيك
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا. تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي. ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
3: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
4: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
3: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار

0: لولبها ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
1: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

FM. لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

la la la.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دقيقة
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنان دحوم مطلع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم: نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحل؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: هل خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلس.
3: بحرين FM على هواء.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت احيان وانت تتصلي
1: يمطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا حصل.

أيوة غادة وتغدينا وقندنا الراس بالشويه الحلوة، وحين بسمع الإذاعة بشوف إيش هست، لكن عقب أقول لكم الحين هاي العصرية، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صج لازم أسوي شيء، أغير مودي، أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: حياكم الله مستمعين في حلقة اليوم من برنامج بعد العصر اللي نلاقيكم فيه عبر أثير بحرين FM كل يوم من الساعة 4 ل 5 المساء، ونتمنى تقضون معنا أسعد الأوقات ومع مواضيعنا وسوالفنا بعد العصرية. وحيا الله الجميع.
1: يا مساء الخير والنور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي عليكم بالخير وسعداء دائما بكل من يسمعنا في بعد العصر على 93.3. أكيد احنا معاكم على مدار هذه الساعة

0: ونتمنى دائما النقاش يحمل لنا حلقة ولا أروع نستمتع معاكم فيها وبأراءكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. ومساء الخير فاطمة.
1: مساء الخير نيلة، ونمسي على فايزة ونمسي على جميع المستمعين. ومساء الكلمات نقول لهم اليوم اللي نرددها وتصنع في حياتنا وأيامنا الفرق.
0: أكيد طبعا، يعني لا طالما كان الإنسان يعني ممكن يرتبط بكلمة، وهذه الكلمة قد تقيده أو تخليه ينطلق.
1: نعم،
0: لذلك كلامك لنفسك دائما مهم. أنت شو تقول حق نفسك، شنو تملي عليها، شلون تحفزها، شلون تحبطها، ممكن حتى ترجعها خطوات لورا تأثر عليها سلبا أو إيجابا. فاليوم موضوعنا تحديدا إيش كثر كلامنا فاطمة ممكن يأثر على حياتنا وسلوكياتنا وممكن حتى أقدارنا، لأن قد تخطئ في بعض الاختيارات وتقود نفسك إلى مكان خاطئ، ضيع فيه وقتك لأن أنت من البداية لقيت نفسك كلام مفروض تقوله.
1: يعني خليت قناعتك متركزة ومتشبعة بهذه الكلمة اللي ردتها بينك وبين نفسك. مستمعين اليوم موضوعنا حلو، موضوعنا نفس ما قالت نيلة عبارة بسيطة لكنها تحمل معاني عميقة، ممكن إن هي تغير طريقنا ونظرتنا في هذه الحياة. قبل ما نطرح التساؤل للنقاش، خلونا نوجه لكم أجمل تحية من فريق العمل، من الإعداد والتقديم نيلة الرويعي وفاطمة محمد، ومن الإخراج فايزة عبدو. ولا تنسون أرقام التواصل معنا على 1-7-4-5-2-5-2-6.

واليوم تحديداً أقداركم تؤخذ من أفواهكم. يا ترى شنو تقدر تقول حق نفسك؟ أنا أقدر أو أنا ما أقدر، أنا شخص سيء أو أنا شخص ناجح وأكيد قادر. بالحالتين راح تأثر على نفسك سلباً أو إيجاباً. شنو نلقن أنفسنا حتى نأدي أحسن بدل ما نرجع لورا؟ هذا موضوعنا اليوم على 1-7-4-5-2-5-2-6. خلكم ويانا في بعد العصر.

0: فايزة نيلة تقول يعانى ما تغدت مسكينة.
1: اي يعني احنا هذه السالفة كل يوم هي وايدة تأخر غداها وشوفي شنو يصير
0: لها مساعة كان باقي 20 دقيقة على الهواء.
1: اي
0: اقول لها يعني انا فهمت الظهر بشكل غلط اقول لها يعني الحين يا امدي باقي على البرنامج اللي تقول لي 20 دقيقه للحين ما وصل الاكل متى بطلب متى هذه ما في ما يمدي
1: 20 دقيقه ما يمدي بس بليز ركزي
0: اي ما لاش الا تنطرين الساعه 5
1: في خوش اغنيه على الموضوع يا ريت الحين نختارها
2: بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM بعد العصر للاتصال 1-744-5256

0: يعني نيلة شغبتي فايزة قلتي لها في شيء
1: تقولي
0: يعني شون
1: ما
0: أغنية؟
1: شون ما أعرف هذه الأغنية يعني من أغنية بحرينية يعني بس هو هي قديمة
0: مونولوج
1: مونولوج بحريني الحين بس فايزة طلعة راح نسمعها مع بعض كل الماتش لفي ممكن بس تسمعين وتسوين الغداء على طول فايزة
0: إذا مستمعينا لما تحصل فايزة الأغنية المطلوبة نذكركم بأن حديثنا اليوم وموضوعنا يدور حول الكلمات اللي احنا نقولها حق نفسنا ان شنو الكلمة اللي دايما انتوا تكررونها وتحسون ان هي يعني تضفي على نفسكم شوية هدوء وسلام نفسي وسكينة. احنا طبعا نايل احنا لازم نشير حق نقطة معينة ان احنا ما هذه العبارة شو اسمها أقداركم تؤخذ من أفواهكم ما لها علاقة بكتبة رب العالمين
1: أكيد طبعا
0: لأن إذا احنا بنتكلم من هالناحية فكل ما يكتب لنا رب العالمين فيه خيرة وصلاح لنا
1: صحيح
0: يعني سواء كان خير سواء كان شر ورب العالمين يعني ما يجيب شر أبدا حق بني آدم كله خير وصلاح
1: صح فاطمة نعم بالله وهذه يعني نقطة مهمة ننطلق فيها احنا اليوم قبل أن ناخذ الاتصالات مو لأن الإنسان بكلمة يغير القدر الأقدار بيد رب العالمين سبحانه وتعالى وسبحانه أعلم وأدرى بالمناسب لنا
0: صحيح.
1: إحنا نخطط ونضع يعني خريطة نبي نمشي عليها من الآن لخمس سنوات قدام ولكن تتغير هذه الخطط بترتيب من رب العالمين تجد أنت في نهاية المطاف أن هي أجمل وأفضل وتناسبك أكثر
0: صحيح.
1: لكن الواقع والحقيقة أن الكلام اللي نكرره في حياتنا وعن أنفسنا عن مستقبلنا يتحول مع الوقت إلى أفكار وهذه الأفكار صحيح. تترسخ فاطمة تتحول إلى قناعات القناعات بشكل مباشر تأثر في قراراتنا وتصرفاتنا فإحنا نبتدي نبني عليها
0: صح.
1: فهل ممكن فعلا أن بعض الكلمات اللي نقولها كل يوم تكون هي اللي تحدد طريقة حياتنا والقرارات اللي نتخذها وتكون مفصلية وممكن تغير مجرى أحداث كبيرة مستقبلا
0: صحيح.
1: في حياتنا
0: يعني على سبيل المثال لو بنعطي المستمع الكريم مثال نيلة مثلا لما الواحد منا يردد مثلا كلمة لا أنا ما أقدر لا أكيد يعني مستحيل أوصل مثلا للهدف اللي خليته أو مثلا يعني أي جملة كذية مرتبطة مثلا بشيء

0: معين أنا بشوفه في المستقبل لي، أو إذا ظليت أنا أرد أعيد وأزيد في هذه العبارة ممكن يعني خلاص اقتنع فيها.
1: أي.
0: يعني عقلي الباطن يكون متشبع فيها خلاص. يعني اقتنعت فيها، فأكيد أنا ما بتكون ما بهيئ لي الظروف المناسبة إن أنا يعني أسوي العكس. هذه هي أثر القناعة. إذا أنا اقتنعت فيها الأفكار ما بتكون عندي الهمة، بكون يعني شخص محبط من هالناحية.
1: صحيح.
0: يأس بدون أمل.
1: وهذا فاطمة يعني المثال يوديني لأحد الأشخاص اللي عرض تجربته في بودكاست.
0: أيه.
1: يقول لما جيت أبدي مشروعي الجديد وهو كوفي شوب، يقول فيعني يا كثر المحلات اللي تبيع الكوفي، يعني انت اليوم خصوصا في منطقة الخليج يعني تمشين وتشوفين محلات الكوفي،
0: نعم.
1: صارت اساسا متقاربة ويم بعضها وكثرة موجودة. قال وايد ناس عرضوني يعني انت شنو بتسوي في هذا العالم، في هذا السوق مليان كوفي شوبس. فقال انا عارف ان عندي اللي يميزني. هو طبعا لما طلع في هذا البودكاست عنده سلسلة من فروع هذا المكان، حتى أنه طلع برا البحرين يعني فتح برا المملكة. فيعني قناعتك بنفسك، صح. قناعتك بمدى قوتك في الشيء ممكن تغير في مقدار عطائك. هو هذه،
0: نعم.
1: الفكرة،
0: نعم.
1: يعني مو أن الفكرة أن أنت قاعد تفكر أنا قادر فهذا هو البنزين الحقيقي.
0: أيه.
1: لا، على العكس،
0: صح.
1: هو الأداء راح يرتفع،
0: نعم.
1: العطاء مقداره راح يتغير، لذلك بتتغير النتيجة وتصير لصالحك. أنت شقد مؤمن في نفسك وشنو قاعد تقول عن نفسك؟
0: نعم، يعني صح، الواحد محتاج مع كل كلمة يرددها محتاج يقين وحسن ظن برب العالمين، والباقي على طبعا يسعى. اسعى يا عبدي وانا معاك، يعني نفس ما يقولون. فايزة اعتقد حصلتيها الاغنية.
1: يلا انا قاعدة اشوف فايزة. فايزة يعني كان مفترض من بداية البرنامج انت هالحزة دائما فايزة يعاني.
0: اي هالحزة
1: ودائما نسيت ان هي تتغدى ويطوف الوقت وتأجل الغدا لين المغرب واحنا هني نتلخبط. حطي يا فايزة، وفايزة تسرح على الهواء لانه يعانى. سمعي هذا الشي يقول
0: يلا.

0: هذا مثال بس مقطع صغير. سمعتي رمان عندك؟
1: أنا أبي عنب.
0: عندك مانجا؟ عندك عنب؟
1: قال عنب.
0: في روض؟ شو تبين؟ اختاري. كله موجود سناك على ما يوصل الغداء.
1: على ما يوصل.
0: أكيد مستمعين إحنا مكملين معاكم على 1-7-4-65-65-6 في بعد العصر. واليوم موضوعنا فاطمة يعني حلو جدا.
1: اي والله حلو.
0: وإحنا دائما يعني في العمل نقول لأنفسنا كذي إيش قد كلامنا يأثر على طاقتنا في الشغل.
1: صح.
0: وهذا يأثر على يعني حياة الإنسان في كافة الجوانب والمجالات. لكن أنت في كل مكان ممكن تحفز الناس الموجودة حوالينك، حتى لما أحد يشتكي من جانب تقول له على العكس طالعني ترى في جانب جيد، طالع النصف المليان من الكوب. صح. وحاول تفكر بإيجابية. هذا النوع من التفكير والتحفيز فاطمة يساعد الإنسان أنه يوجه تفكيره، يلف شوية ظهره ويطالع الجانب الحلو،
1: الجانب الإيجابي،
0: ويبتدي يكلم نفسه شقد ممكن يساعد نفسه وقتها.
1: صحيح. يعني مستمعين يلا نعيد الموضوع علشان بعد يتذكرون ويعرفون مستمعين نحن عن شنو بالضبط اليوم موضوعنا.
0: مستمعين ولا فايزة؟ يمكن فايزة تكاس سرحانة تقول عيدوا الموضوع.
1: فايزة تبي تعرف وبعد المتصل.
0: تقول لا المتصل.
1: إذن نتحاور ونتبادل وجهات نظركم مستمعين عن موضوع وجملة نسمعها ومتداولة بشكل كبير بين الناس، وهي أقداركم تؤخذ من أفواهكم. يا ترى شنو رأيكم في هذه العبارة؟ وهل أنت عزيزنا المستمع من الناس اللي يرددون بينهم وبين نفسهم كلمات إيجابية فيها

0: تفاؤل وأمل، أو من اللي فقط ينظرون للجانب السلبي ويردد فقط الكلمات اللي كلها تشاؤم وعدم ثقة وعدم يقين،
1: ويصيرون بالنسبة لك هالأشخاص معروفين.
0: أيه
1: يعني إحنا اليوم في أشخاص في حياتنا تقولين يا الله إيش كثر في طاقة سلبية، تكلمينا من الصبح يعني تكونين فرش وبداية يوم هو حامل معاه مشاكل أمس وقبل أمس وعنده يعني نقاط سلبية يجمعها على بعضها وما يضايق نفسه بس يضايق اللي حوالينا.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح
1: ينشر هذه الطاقة. يعني في ناس يقول لك والله اليوم من أوله مو تمام، اليوم مو يومي،
0: نعم
1: اليوم أنا يعني مخنوق ما أعرف إيش فيني.
0: أيه
1: طيب أنت حتى لو حسيت ليش ما تسعى أن هذا الشعور يتغير،
0: يتغير فعلا.
1: بدل لا تفصح عنه بصوت عالي،
0: صحيح.
1: حاول أن أنت تسوي أشياء تغير هذه المشاعر، لأن يعني الواحد بس ينطقها يعززها.
0: نعم صح،
1: يعني بس تقول مزاجي مو حلو وبصوت عالي يصير صوت مو حلو،
0: مو بحلو. وإذا قلت العكس بالعكس يعني بتغير، حتى بتلاحظ الفرق في نفسيتك. أعتقد عندنا اتصال فايزة اللي حين ما عندنا اتصال.
1: على ما يجهز الاتصال أكيد نعيد أرقام الهواتف على 1-7-4-50-50-6. أقداركم تؤخذ من أفواهكم، هذا موضوعنا اليوم في بعد العصر. شقد مهم تقول حق نفسك أنا قادر، شقد مهم تقول يمكن أتعب في هذا الدرب بس راح أوصل، يمكن تأخرت بس مو معناته هذه نهاية الطريق. بدل ما تقول مستحيل يصير، أنا عارف حظي. في ناس ممكن تقول كذي، شقد هالكلام ممكن يضايق. يعني قد ما يقدر الواحد ما يقول لنفسه ولا يرسخ في ذهنه هذه القناعات، ومن بعد ذلك هذه القناعات تتحول في محيطة إلى حقائق.
0: أيه
1: وتبتدي تحوطه من كل جانب.
0: أيه هو حتى يصير معروف نفس ما قلتي بين المحيط ماله، أنه هو هذا الشخص يعني دائما يردد، أو دائما هو شخص يعني سلبي.
1: أيه
0: بعيدا عن الإيجابية كله ما يقدر ومستحيل يسوي
1: وفي ناس يعني من الله إيجابيين.
0: أيه سبحان الله،
1: يعني فايزة مثال. فايزة شخص يعني طاقته حلوة. إيش رأيك مدام تقولين كلها تحبطيني، كلها تقولي لي شوفي شنو أقول. وهذه حقيقة على فكرة، أنا ما جاملها فيها. فايزة المكان اللي هي موجودة فيه تنشر فيه طاقة وايد حلوة.
0: صح هذا يعني حتى هي يعني حتى في المكتب عندنا ما شاء الله عليها،
1: ما شاء الله شخص إيجابي جدا
0: إن شاء الله على
1: حتى وهو يعان. لا هي صح صحت من الرمان والعنب وكل هذا. سمعينا فايزة.

للاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6. يومك طويل وضغط الشغل تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. خلك معانا، خلك معانا، سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، اكيد سعداء بالتواصل معاكم. واليوم تحديدا في بعد العصر، ايش قد كلماتنا ممكن تغير واقعنا، ممكن تغير في قراراتنا. فايزة، ايش في كل هذا على اللي قلته؟ شنو هالسعادة؟
1: نايت من الضحك فايزة.
0: زين فايزة، أنا عارف على شنو تضحك. خلي بس نطلع فاصل.
1: أنا ما طلعت ترى صوب الكنترول، فما أعرف.
0: أنا جاية أقول لك بعدين على شنو تضحك. أكيد إحنا متواصلين على 1-7-4-5-2-5-2-6. فاطمة، خلنا يعني ناخذ منك شوية ونشوف يعني قوة الكلمة وتأثيرها في حياة فاطمة. يعني أنت من الأشخاص، أنا يعني أعرف أكيد، بس خلينا يعني للمستمعين، يمكن أنا ألمس حتى الشخصية في محيط العمل. أنت تبتدين تعرفين هذا شكد شخص إيجابي وهذا شكثر ممكن يكون سلبي، وحتى قاعدة معاه لمدة 5 دقائق ممكن تغير مودك وتخليك حاسة أنك مو تمام، لأنه هو يعني ينشر السلبية وين ما يروح. أنت بالنسبة لك شلون؟
1: أنا لا، أنا يعني بسرعة أتأثر نيلة إذا قعدت مع شخص كذي، أحس إنه بسرعة يعني أستجيب حق أفكاره، كأنه يعني يشبع يعني عقلي باللي قاعد يقوله فأتأثر.
0: أوكي.
1: يعني أنا ما كنت أحب أن أوصل مثلا لنقطة أن أنا أقول مثلا كلمات أو عبارات سلبية وأرددها، بس شفت في فترة من حياتي نيلة، من كثر ما أنا قعدت مع أشخاص يعني سلبيين ينشرون طاقة سلبية مو بإيجابية، تميت أربط الكلام اللي يقولونه لي بالأفكار اللي موجودة.

0: موجودة في راسي وقعدت أدور على أدلة.
1: أوكي.
0: يعني تخيلي مثلا يعني أعطيك مثال إن قالت لي مثلا جملة سلبية إن لا مثلا ما بتقدرين، لا هذه صعب شوي عليك إن أنت توصلين مثلا. تميت قاعد أقول في بالي أقول صدق ترى الدليل إن مثلا الموقف الفلاني اللي صادني من سنتين تميت أدور أدلة. شوفي شلون
1: ففعلا الكلام ممكن يرجعك لورا،
0: رجعني لورا وفعلا خلوني أحصل أدلة مثلا من الماضي صادتني يعني وانتهت خلاص. هذا اللي مبحلو فيه نيلة. الشخص الإيجابي إذا الشخص اللي قاعد معاه يعني بسرعة يعني يستقبل أفكاره وتحسين أنه هو يتشبعها، تشوفينه يقعد بروحه بينه وبين نفسه يفكر في أدلة. أنا يعني أحط ذي المصطلح لها أدلة على الأفكار اللي جاتني. إيه دليل أنه في ذاك الموقف ما سويتها، في السنة اللي طافت مر علي نفس الموقف بعد ما سويته،
1: فيخليش تتذكرين أي. أشياء مو حلوة أساساً صارت معك. وحتى بالإمكان يعني إحنا أحياناً ما نقول خليك إيجابي للحد اللي ممكن يخلي هذا الشخص يقدم على خطوة
0: مو محسوبة
1: أو مثلاً إذا قلنا مثلاً بزنس أو مشروع في دراسة جدوى واضحة أو أنت حاس إنه ممكن 50% يفشل 50% ينجح. لذلك وقت يعني تتكلم مع هذا النوع من الأشخاص أو اللي عندهم هذا الإقدام وهالقرار تقول له والله تحاول تحسبها صح. والله الحين في هذا الوقت عندك السوشيال ميديا عامل مساعد، قلل رأس المال وابتد مثلاً بهذه الطريقة بدل هذه الطريقة. اليوم يعني الطرق ما شاء الله يعني ما صار عندك بزنس معناته لازم أروح الخيار الوحيد أني أجر محل وأفتح محل وابتدي هذا. اليوم في 1000
0: وايد صح
1: باب وباب 1000 طريقة وطريقة. فأنت لما تبتدي يعني تمسك العصا من النص تخفف عليه وطأة أنك ترفع لين أعلى سقف
0: مثلا
1: وبأنك ترجع عليه ورا بالمرة.
0: صح كلامك عادل يعني نيلة. وأعتقد في اتصال. نعم على 1-7
1: بوريم فايزة ويانا
0: بوريم. ها أوكي على 1-7-4-5-2-5-2-6 نستقبل اتصالاتكم مستمعينا. معنا اتصال. مساء الخير. ألو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: السلام يا هلا ومرحبا.
2: ممكن أشارك؟
1: أكيد طبعا.
0: تعرف عليكم؟
2: أم مبارك.
0: أم مبارك. حياك الله يا أم مبارك. شلونك طيبة؟
2: الحمد لله الله يسلمك
0: ويعافيك. يلا خبرينا مقولة أو جملة نسمعها وايد اللي هي أفواه أقداركم تؤخذ من أفواهكم. أنت تمشين على هذه المقولة أم مبارك؟
2: أي نعم.
0: يلا تفضلي سمعينا.
2: يعني اتفق أنا اللي كانت إن أساس إن واحدة اللي اشتغل مثلاً أنا أحب أسوي أشياء بنفسي، ما أحب أعتمد على أحد. حتى ولدي إخواني يقولون لي فما أعرف يعني ما أعرف أسوي شغلي إلا أبوي حتى إذا ما عندي سيارة.
1: طيب أم مبارك إيش قد هذا تأثيره حلو عليك لما أنت تثقين في نفسك تقولين حق نفسك إن أنت اللي قادرة تأدين هذا النوع من العمل. إيش قد تأثير الكلام يبين في حياتك اليوم؟ هذا موضوعنا بالتحديد.
2: وايد أختي وايد أثر فيني. فيعني الكل يقول لي قولي لنا تحكي نسوي لك ما أعرف ما أعرف اللي أنا بروحي حتى الجراجات أنا اللي أسوي أروح حق سيارتي يكلموني حتى هوشوني. فأنا أسوي
0: مبارك. نعم. مبارك خليني أسألك سؤال. أنتي من النوع من الأشخاص اللي دائما كذي اللي انقعدتي بينك وبين نفسك ترددين عبارات مثلا أنا ما أقدر أنا ما بنجح أنا، أنتي من هذه النوع ولا لا؟ أنتي يعني دائما ترددين كلمات إيجابية لا أنا مثلا قادرة أنا مثلا ممكن أن أنا أسوي اللي حطيته في بالي الهدف مثلا اللي أبي أوصل له. أنتي من أي نوع؟
2: من هذا النوع اللي أنا دائما أقول إن شاء الله أقدر أسوي هالشيء.
0: أي.
2: يعني ما أعتمد نفس ما تقول ما أعتمد على أحد. اعتمد على نفسي من اقرب العالمين.
1: الله يسهل امورك يا مبارك، وشكرا لك ولاتصالك ولمداخلتك معنا، حياك الله. واكيد مستمعينا احنا متواصلين معاكم على 1-7-4-5-2-5-2-6، ونحب نذكر بموضوعنا اليوم. لا شك ان الكلمات تاخذ حيز كبير.

0: من حياتنا، وشنو تقول لنفسك راح تمليه على حياتك وترتب قناعاتك وبعدها تتخذ قراراتك، فبالتالي تصبح حقيقة وواقع. الأقدار بيد رب العالمين، ولكن موضوع أن الإنسان إيجابي أو سلبي مع نفسه ممكن فعلا يأثر على حياته، أما بشكل حلو أو العكس تماما.
1: صحيح نيلة. أعتقد أيضا عندنا اتصال مع أم يساف. مساء الخير أم يساف.
2: مساء النور.
1: حياك الله، شلونك؟ طيبة؟
2: أحب خير، ربي يسلمكم.
1: الله يسلمك. سمعتي الموضوع من البداية، موضوعنا يا ساف؟
2: أي حبيبتي
1: تفضلي.
2: أنا هنا أبدأ أوجه بحطكم أنتو في المثال ذي. لما فاطمة تشوفين نيلة تعبانة، شنو بتروحين تقولين لها؟
3: نيلة صج تعبانة.
1: ما عليك شر يا
3: خوش مثال هذا.
1: ما عليك شر إن شاء الله نيلة. أكيد أول شيء بسأل عنها وبطمنها، بتطمن عليها وبطمنها، عرفتي؟ يعني اللي بقوله لها مثلا ما عليك شر، إن شاء الله هذه أيام شدة بسيطة،
2: الله
1: يعطيك الصحة والعافية، إن شاء الله بتزول هالأزمة.
2: بطمنة أنتي ما تقولينها حق نفسك الله يعطيني الصحة والعافية.
1: أي صح.
2: انت اولى ترى من قبل نايلة، سوري يعني.
3: افا شذي السالفة ثاري، هذا نهاية المثال.
1: شوفي ترى كانت بتوصل حتى النقطة حلوة ترى اللي
3: صح،
1: ولكن بعد انا ما فرط في نايلة ترى.
3: فاطمة حنونة ترى، هذا واقع يعني، مو كلام تقوله على الهواء.
2: لا بس المثل يقول نفسي اولى. لما صح. انا بقعد اقول في نفسي انا ما اقدر اسوي، انا ما اقدر اسوي صح. وبرمج مخي وعقلي على ذن انا ما اقدر اسوي صح، ترى انا ما بقدر اسوي شيء.
3: بس صديقي يا سلف يعني
2: انا ترجميت مخي ان انا ما بقدر اسوي.
1: اي قنعت بها
2: لما اقول العكس.
3: كلامك
2: انا بسوي
3: صح، كلامك في جزء كبير من الحقيقة زاد فضلك. لكن ما أعرف إذا تتفقين معي، هو سبحان الله الشخص اللي يقول للناس كلام حلو هو داخله حلو مع نفسه. يعني السلبي صحيح. السلبي سلبي، لا هو قادر يصير إيجابي مع نفسه ولا إيجابي مع اللي حواليه.
1: صح.
3: بس وقت أنت تكون إيجابي وكلامك حلو أنت تخفف على الناس، لا بالعكس أنت قادر، كل شيء بيصير تمام، أمورك بتتحسن، لا تخاف لا تقلق، هو كذي مع نفسه يعني. فالمعطاء
2: فاطمة بعطيك بعب سوري قطعتك، فاطمة انت قلتي مثالك مساعي قعدتي مع ناس سلبيين.
1: ايه صح.
2: اللي خلاش تقعدين مع ناس سلبيين ما تقدرين تقومين منها من اول كلمه؟
1: والله من اول كلمه لا ما الصراحه يعني، لانه يمكن يعني حكم العلاقه بيني وبينهم انها كانت جريبه وهاللون، فيعني كان صعب علي ان انا من اول يعني ما حسيت ان هذا الشخص مثلا سلبي ان انا اقوم من عنده يعني. بس عقب
3: فايزة ممكن تقوم، فايزة تهز راسها تقوم.
1: أم يسا
3: سلبي بتخليه وتروح فايزة.
1: يمكن عقب أي شوفي فايزة مثلا
3: لا
1: غير
3: لا ما أحب أي ما تحب السلبي،
1: يمكن أنا عقب وعيت
2: راحت نفسها.
1: أي صحيح صحيح.
2: أنا بقعد وبحط في خاطري هي صحيح، هي قالت لي كذي أنا ما بقدر. ليش
1: صح؟
2: لا أنا أقدر، ونفس اللي خلاني أنا أهي عندك يخليني أقوم من عندك.
1: صحيح، يمكن انا يعني وعيت صح يعني، احنا بروحه نفس ما يقولون الواحد اللي فيه مكفي صح. بس انا على الاقل يعني اسمي ان انا وعيت يعني. تعرفين في ناس مكملين حياتهم مرتبطين مثلا بمحيط يعني صلة قرابة، ان كان زملاء عمل ان كان صديقات، لابد انهما انه يكون يعني نفس اللي احنا نقول معاشرهم يعني يوم بيوم.
3: تبدي خطة ثانية إن ما تسمحين حق هالنوع من الأشخاص
1: صح
3: يأثرون عليك.
2: أنا لما أي أدش مثلا عندي جروب رابعي
1: إيه؟
2: أدش أنا أدش يقولون بس سكتة وسكتة وكيوت، فتقدر تحكون لنا في سوالف مو بمريحة وسلبية،
1: تقدر تحكون لنا مقارنة.
3: أنتي أنت واضحة معاهم إنك ما تحبين.
1: والله بالعكس زين. يا إنزين أنت أم ياسف دائما تكررين عبارات إيجابية بينك وبين نفسك؟ يعني مثلا ساعات احنا نقول انا عارف حظي اكيد ما بفوز مثلا يعني دائما انا ما قد في حياتي فزت، انا عارف حظي مثلا يعني على سبيل المثال.
2: انا اقول ان شاء الله افوز.
1: أيه؟
2: انا ابي افوز. أيه؟ واذا ما فزت انا اروح اخذ الشيء، مو قادره انا ما اروح.
3: يعني على هالطاري على هالطاري ام ياسف، انت قط فزتي معنا في مسابقات السينما؟
2: لا بس انا فايزه بصوتكم ان شاء الله.
3: الله يسلمك، هذه طاقتك ان شاء الله.

0: جبلك جوائز وحالفك الحظ في المرات الجايه. شكرا لك لاتصالك
1: ومشاركتك.
0: شكرا.
1: يعني بعد في نقطة نيلة على طاري بعد نفس هذا الموضوع. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كان دائما يحب الفأل الحسن. يعني الفأل الحسن دائما يعني يحب رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، كان يكره التشاؤم. فإذا احنا يعني ما خذينا رسولنا عليه الصلاة والسلام قدوة في هذه الجانب، احنا يعني احنا بنفسنا بيننا وبين نفسنا ليش نهيئ عقلنا حق دائما الاشياء السلبيه اللي فيها تشاؤم؟ اللي ترى ساعات حتى بدون ما الواحد يحس نيله، من كثر ما انت تسمعين من المحيط اللي دار مدارك هذه العبارات اللي تكسر المياديف، واللي مثلا تقول لك لا انت مثلا قدراتك، انا عارف لك انت من هذه النوع قدراتك بس ليه مثلا هاي الحد ما بتقدري مثلا انت تخطينها؟ ليش
0: ما احس في ناس يمكن فاطمة ما يعني ما يكونون معك دايركت بس يمكن يقول لك يعني ما احس مناسب، ما احس على شخصيتك، ترى يمكن تبدين وما يكون يعني جوك هذا الموضوع.
1: ذبحونا بالجو واحنا نعرفك، احنا انتم ما تدرون
0: الفايب.
1: اي هذا هو. فيعني من كذي المستمعين، احنا الانسان دائما او في كثير من الاحيان يكون رهين لافكاره. اذا كانت افكاره زينه وايجابيه وطيبه بنشوف ان حتى قلبنا مفتوح، حاسين بشعور كذي سلام داخلي، والعكس طبعا صحيح.
0: يعني احنا اساسا يعني اول شيء ندرسه في الاعلام قوه الكلمه وتاثيرها. ان كنت خلف المايك او خلف الكاميرا او ماسك قلم وتكتب في صحيفه، ايش قد الكلمه لها تاثير ومدى وابعاد. لذلك اختارها هي كالطلقة، يعني إن انطلقت يعني آذت الشخص أو أصابته بمقتل. أو من الممكن أن انطلاقة هذه الكلمة تخلي إنسان يتقدم وكأنه في ماراثون.
1: صحيح.
0: لذلك انتقي كلماتك لنفسك قبل لا تنتقيها للآخر، لأنش كثر هي فعلاً لها تأثير مباشر على حياتك. أنت تخيلي واحد يقعد الصبح وأول شيء يقوله لما تقولي له والله شونك، شون يومك؟ والله يومي مو تمام. شكل اليوم مو يومي.
1: بدايتها مثلا كذي مو بزينة،
0: يعني هذا أنا تخيله بعد ما أمشي عنه أن يومه للنهاية مو حلو.
1: فعلا نيلة خلاص، يعني هو حكم على بداية يومه. يعني مع أن احنا بداية اليوم، بداية كل يوم جديد، هي فرصة جديدة، هي أمل مثلا متجدد في حياة الإنسان. ولكن للأسف اللي يقول من البداية، أول ما يقوم من النوم بداية مو بحلوة، خلاص تشوفينه نفس ما قلت يعيش حياته لنهايته.
0: وهالنوع من الشخصيات يمكن فاطمة تسألين ليش، يقول لك كذي حسيت. قعدت من النوم
1: راجع احساسك.
0: قعدت من النوم متعكر.
1: طيب
0: والناس اللي حواليك اذا كانوا اثنين ولا خمسه ولا حتى واحد، يا ترى هالكلمه اللي انت قلتها شلون حسوها؟ ومرات اذا الشخص قريب فاطمه تتاثرين لتاثره.
1: طبعاً.
0: قد الكلمه مثل ما قلنا تاثيرها مو بس في محيطك يعني، ولا في الهاله المحيطه فيك، يعني ممكن تاخذ ابعد وابعد.
1: صحيح.
0: ناخذ اتصال؟ ما في اتصال. نذكر بأرقام الهواتف على 1-7-4-5-2-5-2-6. فايزة تقول لكم لا للسلبية.

بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. بعد العصر شاركوا معنا على الرقم 1-7-4-5-2-5-2-6.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، اكيد احنا متواصلين معاكم في بعد العصر على 1-7-4-5-2-5-2-6. وقبل شوي يعني في الحديث في الفاصل مع فاطمة صرنا يعني نستذكر اشخاص بعينهم، فمن الضروري والله الواحد يحاسب حتى يعني الوصمة في ترتبط بإيجابية
1: صح،
0: والناس تحس فعلا ان وجوده ممكن يغير للأحسن. فلان دخل والله يعني يا بختنا، قعدته حلوه، كلامه حلو، تاثيره حلو، مو العكس.
1: مو بالعكس، في بعد يعني الصراحه في الواقع بعد موجودين، يعني لان الدنيا كذي، فيها الزين وفيها الشين، فيها الخير وفيها الشر، ولكن احنا بيدنا يعني ننتقي من احنا، يعني نقعد معاه نسمع منه، نتوجه له مثلا اذا حسينا انه هو الشخص المناسب اللي بينصحنا وبيفيدنا.
0: وساعات مثل ما قلنا مع ام يساف، احنا يعني مو بيدنا ولا نملك القرار
1: صح
0: في ان هذا الشخص نقعد معاه او ما نقعد معاه. احيانا يكون هذا الشخص قريب اساسا. فاطمة، يا احاول ببعض الكلمات الايجابيه اني اغيره للافضل،
1: نعم،
0: ويعني أضحف هالسلوك فيه قدر الإمكان. وإذا حسيت أني مثلا مو قادر، فمن الأحسن أن يكون الكنترول من قبلي ما خليه يأثر علي.
1: صح، على الأقل يعني صح،
0: يعني هذا كحل ممكن الواحد يعني يوصل له. وأي شخص كبير وناضج، يعني جهاز التحكم وكل الخيوط بيده أكيد. أنت مسؤول من ممكن يعني يخلي مزاجك يتعكر أو يخليك ثابت وما تتغير وحاس أنه يعني الأمور تمام ولا كأنك تسمع.
1: صحيح،
0: لأن هذا الشخص ممكن كل يوم يكون كذي وأنت مضطر كل يوم تقعد معه.
1: فيعني لا تشبع بأفكاره يعني
0: أبدا. ناخذ اتصال.
1: اتصال من أحمد بنور. مساء الخير. مساء الخير بنور، يا هلا
2: بنوف.
1: بنوف مسامحة، بنوف يا حي الله أحمد بنوف. سمعت موضوعنا؟ الله يسلمك.
2: هو في إيجابيات وفي سلبيات،
1: نعم.
2: بس أنا أنا بديش في الإيجابيات أفضل. فالواحد يعني مثل ما يقولون أول ما يقوم من نومه هو حياته هذه يعني مكتوبة عليه من رب الله.
1: صحيح،
2: الله مكتوبة عليه، يعني ساعات أحيانا هو مو عارف يساوي.

0: يسوي أو عارف شو يسوي، فبس هذا الشيء مكتوب عليه. فهو الإنسان يعيش يومه الله يسلمكم بخير وبسلام وبشيء وبحفظ الله بظلامه، هذه الإيمان إذا كان في قلبه.
1: نعم.
0: بس هذه هاي الشيء اللي حبيت أشاركه، وإن شاء الله الشيء إيجابي وإن شاء الله الناس تستفيد منه يعني.
1: إن شاء الله. أنا
0: خبركم يعني يعني مع التطور اللي قاعد يصير يعني في أشياء قريبة يصدش علينا، فلا بد من الإنسان أنه يقوم ويصحى يكون إيجابي.
1: نعم.
0: إيه ويقول
1: يتوكل على رب العالمين ويحسن الظن بربه ويتيقن أن الله شنو اللي بيكتب له هو ترى في خير وصلاح له. نعم.
0: نعم.
2: شكرا لك يا أبو نوف.
0: أنا 15 سنة الله يسلمك وأنا متيقن في هالشيء والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: والحمد لله على كل حال أقول.
2: أيه الحمد صحيح. لله يا أبو نوف الله يعطيك كل الخير وشكرا لك ومشاركتك. يعني إحنا تكلمنا يمكن فاطمة في أكثر من مرة عن موضوع اليقين والتحلي بالإيمان، وأن الإنسان دائما على علم ومعرفة في أن رب العالمين موجود، هو القادر على الأقدار في حياته، هو القادر على ترتيب أموره للأحسن وللأفضل. فكل ما تحليت بهذا الإيمان أساسا داخلك بيكون إيجابي.
1: صحيح.
2: داخلك بيكون مفعم باليقين.
1: نعم.
2: بحيث أن كلامك يبين عليه هذا، خلنا نقول هذا التحلي الجميل.
1: نعم.
2: كل ما كنت مؤمن وعلى يقين بأن الأحسن قادم وبأن أمورك في يد رب العالمين وكلها خير بإذنه تعالى، فهذا التأثير أكيد بيبين على تصرفاتك.
1: صحيح.
2: وعلى أقوالك.
1: نعم. أنت اللي عليك بس أنه نفس ما قال أحمد بونوف أن تتفائل بالخير، تبتدي يومك بالتوكل على رب العالمين. يعني بعد لا بأس ببعض الجمل يعني أو الكلمات اللي نقولها بيننا وبين نفسنا، بإذن الله راح تتيسر، إن شاء الله القادم أحسن، نسأل الله أنه يكتب لنا الخير، وطبعا رب الخير سبحانه ما يأتي لنا إلا بالخير. أيضا أعتقد معنا اتصال فايزة، ولا معنا أيضا اتصال على 1-7-4-5-2-5-2-6 بوريم. حيا الله مساك يا بوريم.
3: الله يحيي مساك يا فاطمة، مسي عليك وعلى نيلة وعلى فايز وجميع الطاقم الجميل في الاستديو.
1: حياك الله
3: جميعا. والمحور يعني البرنامج اليوم جميل جدا. طبعا طبعا ما في مصادر تاريخية لموضوع أفكاركم تأخذ من أفواهكم، ولكن هي يعني مقولة عم تداولها مثلا في يعني عبر الأزمان التاريخية كنوع من يعني ممكن أحد الحكماء قالها.
1: نعم.
3: يعني لتوعية الناس بعدم التشاؤم والتفاؤل دائما، يعني نفس أخوي اللي سبقني قبل شوي.
1: نعم.
3: فإحنا ساعات نقول كلمة وننساها، يعني أحيانا الواحد يكون بينه وبين نفسه قاعد يقول أنا ما أقدر أحقق الأمر الفلاني، أنا ما راح أقدر أسوي الشيء الفلاني. فأنت ثقافة التشاؤم أو السلبية طالما يعني راح تكون في بالك على طول راح يعني تتمكن منك وراح تعشش في عقلك، وأحيانا قد تكون جريد من النجاح جدا، وبسبب السلبية اللي انت عشت فيها وعيشت نفسك فيها وانت بعيد عنها كل البعد يعني لا سمح الله تفشل، لان انت محبط نفسك. يعني
1: نعم.
3: انت محبط نفسك بكمية من يعني من السلبية. فخلنا نتذكر شغلة، يعني رب العالمين ينزل دائما في الثلث الاخير من الليل ويعني يعني ويطالع جميع الخلق ويطالع منهم اللي قاعد يطلب ويدعي. فتذكر انه قد تكون هذه اللحظة إحدى اللحظات اللي أنت قاعد تقول على أو قاعد تقول قدرك من من من فمك، وما تدري قد تكون ساعة استجابة وأنت قاعد.
1: صحيح.
3: تطلب شيء سلبي.
1: نعم.
3: أو قاعد تدعي دعوة على مالك على ولدك.
1: نعم.
3: على ونهى الدين الدعوة على المال والولد.
1: نعم.
3: وإلى آخره. فأنا يعني أذكر نفسي وأذكر الأخوة يعني المستمعين والمستمعات إنه ترى لا يعني لا تطيح في براثن السلبية ولا تطيح في براثن اليأس مهما كانت حالتك. فشوف حوالينك قصص نجاح كثيرة، يعني انت لو طالع ابسط مثال حوالينك في السوشيال ميديا في المؤثرين البحرينيين عندنا وفي المنطقة بتشوف في ناس منهم بدأوا من الصفر، لكن سبحان الله يعني مع مثابرته وجده واجتهاده وصل الى مرحلة لا بأس بها من النجاح. فانت
1: نعم.
3: طالما كنت أنت موجود في هذه يعني خلينا نقول السلبية وهذه التفكير الغير مجدي.
1: نعم. نعم.
3: فالمفروض ان انت تكون

0: يعني تذكر ان رب العالمين ينزل في الثلث الاخير من الليل. يا اخي قوم صلاه الفجر او قوم في الثلث الاخير من الليل، اطلب اللي تبغيه من رب العالمين. انا رب العالمين طبعا يقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي،
1: صح،
0: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فاذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وان تقرب الي بشبر تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولة. هذه رب العالمين قاعد يقول لك ذي الكلام.
1: نعم.
0: رب العالمين قاعد يقول لك ذي الكلام، مو انا ولا اي احد في الدنيا. الله قاعد يقول لك اذا اتيتني شبرا اتيتك ذراعا. فانت ليش ما تبادر بالدعاء وطلب اللي انت تصبو له من رب العالمين؟ ف القصد الإيجابية جميلة،
2: وحتى يعني صح أبو ريم، أحيانا السلبي يعني كل شيء في حياته زين بس هو هذه شخصيته، لذلك يعني الموصبة دائما أن أنت شنو ما كنت تملك في حياتك المفترض قايم قاعد تحمد رب العالمين.
1: صحيح.
2: يعني الحمد والشكر طبعًا على الحال طبعًا اللي أنت فيه، هذه ضرورة بدون لا يكون عندك تطلعات أو أمور مستقبلية تطمح لها أو أحلام أنت ما زلت تنتظرها، أنت تحمد الله على الموجود الحين، على النعم والصحة والعافية، لأن كثرة التذمر والأشياء السلبية وكأنك أنت زاهد حياتك، فهذه يعني العكس تماما.
1: وهذه الدنيا بعد نايلة،
0: نايلة
1: يعني الدنيا مو على وتيرة واحدة فيها دائما، يعني الإنسان خالي من
2: نعم
1: المشاكل.
2: نعم تفضل بري.
0: في بعد أحد الأحاديث الثانية اللي أنا أستأثر فيه دائما، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه أيوة، كأنما حيزت له الدنيا.
2: يعني نعم.
0: انت متخيل يعني انت ترى مو بكثره المال ولا كثره المناصب ولا كثره السيارات ولا كثره الاصدقاء، ترى اذا عندك هاي الثلاث اشياء انت اصبحت امنا في سربك، يعني عندك بيتك وقاعد وامن والله لك الحمد لله في امن وامان.
1: نعم.
0: وعندك قوت يومك ومعافا في جسدك، يعني انت بس متخيل على الصحه بس هذه اللي تمشي فيها على ريلك، ترى في غيرك ما يقدر حتى يوقف من مكانه، يعني بس ما يقدر يوقف. وعندك قوت يومك، يعني كلت وجبة اللهم لك الحمد شبعت، يعني هذه كأنما حيزت لك الدنيا وما فيها، يعني انت متخيل الأثر. انت قاعد تطمع تقول يا رب الله يعطيني مليون دينار، الله يعطيني فيلا ما ادري في وين، الله يعطيني سيارة. أنت متخيل
2: وأنت أثر الأثرياء بذلك، لأنه ممكن غيرك يملك كل هذا وما يملك الصحة أنه يستمتع فيه.
1: نعم.
2: ففعلا طبعاً. يعني كلامك على ما تم يا بوريم، وإحنا دائما يعني ما تسعدنا مشاركتك، شكرا لك ولهذه
0: الله يسلمك يا نايلة وفاطمة، ما قصرت ودائما مواضيعكم جميلة ومواضيعكم تلامس القلب.
1: شكرا على تفاعلك الدائم معنا،
0: من أحلى وأحلى. الله يحفظكم.
2: الله يسلمك، حياك الله يا بوريم.
0: حياكم الله، في أمان الله.
2: في أمان الله يا فايزة. خلينا ألوان سريع.
3: ألوان ألوان ألوان.
2: في أحد الدراسات فاطمة منشورة في أحد الصحف النفسية تقول أن الباحثين درسوا تأثير الحديث مع النفس على طريقة تفكير الإنسان ومشاعره وتصرفاته، وهذه من ناحية سيكولوجية فيسولوجية أكثر. لافت أنهم وجدوا أن مجرد تغيير الطريقة اللي نخاطب فيها أنفسنا يمكن أن تساعدنا على تنظيم أفكارنا مشاعرنا وسلوكنا، شلون إحنا نكلم أنفسنا خصوصا في المواقف اللي فيها ضغط وتغيير على حياتنا.
1: نعم. وأيضا في دراسة أخرى الباحثون وجدوا أن مخاطبة النفس بصيغة أنت بدلا من أنا، مثلا أقول حق نفسي أنتي تقدرين، بدل ما أنا أقول أنا أقدر، لا أنتي تقدرين أقول حق نفسي. هذه الصيغة ساعدت المشاركين على تحسين الأداء وزيادة نواياهم للقيام بالسلوك المطلوب. يعني باختصار الكلمة اللي نقولها حق نفسنا مو بالضرورة تغير القدر، لكن ممكن أنها تغير الطريقة اللي نواجه فيها القدر.
2: هني يكمن جمال الفكرة فاطمة ومستمعينا، أقداركم تؤخذ من أفواهكم، لأن الكلمة تصنع داخلنا أو تصنع عفوا داخلنا قناعة، وهذه القناعة مثل ما قلنا في البداية ممكن تتحول إلى قناعة القرار والقرار إلى فعل، والفعل في النهاية ممكن يغير أكثر في تفاصيل حياتنا، ممكن يغيرنا إحنا ويغير في التفاصيل المكتوبة على هذا الطريق اللي ممكن إحنا من خلاله رح ناخذ عدة قرارات. لذلك كل لطيف مع

0: نفسك، انتقي كلماتك مع نفسك، وش كثر هذا الفعل الجميل رح يرد عليك بأجمل الأشياء. لا تقول أنا ما أقدر مثل ما قلنا في البداية.
1: صحيح، هذه يعني شيلها من قاموسك.
0: في كلمات عدة ممكن الإنسان ينفي قدرته فيها على العطاء، لكن احنا باختصار نقول لا تقولها إن كانت ما أقدر أو أي كلمة شبيهة فيها. دور على الطريقة المناسبة، لا تقول ما يصير، خل دايما عندك مساحة صغيرة لاحتمال جميل من خلال تجربة معينة. لا تقول أنا وصلت للنهاية وما أقدر أعطي أكثر، لا، ما في نهاية في حياتنا، في فصول، وإحنا بإمكاننا دائما نبدي كتابة فصل جديد.
1: نعم، إذن مستمعينا الكلام نقدر نقول إنه هو مو بسحر، يعني غير الأقدار بمجرد ما أن احنا ننطق فيه، ولكن الكلمات اللي احنا نقولها حق نفسنا ممكن إن هي تأثر فينا وفي طريقة إدراكنا حق نفسنا وتغير نظرتنا للحياة. أعتقد وصلنا
0: نحاسب فايزة. تقول شوفي فايزة سعيدة، فايزة سعيدة من جانبي
1: وصلت كلها.
0: تقول أنا سعيدة لأن الموضوع وايد إيجابي، فهو يعني الموضوع اليوم وايد يناسب شخصية فايزة، طريقة تفكير فايزة. باشر ما أدري، على فكرة مفاجأة، باشر الختام مع آخر حلقة من أوغست حق برنامج بعد العصر، و فاطمة بتفاجأنا بالموضوع
1: إن شاء الله،
0: مستانسة من الموضوع خفيف، وتقول أنا مستانسة إنكم على الدقيقة اليوم
1: وصلنا. خلصت بالضبط،
0: فهذه أجمل تحية لكم من خلف المايك فاطمة محمد، نيلة الرويعي من الإخراج، المبدعة الإيجابية الفنانة فايزة عبدو. في أمان الله،
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خل المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

FM لهج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وآب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: حلقة
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM 93.3.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

وسلم على باقي العرب وانت ماشي كل على ما يسر الرب معتاش وانا مثل غيري على الله معاشي لولا العدل ما قام في دار الأحباش ما لاذى واصحاب النبي بالنجاشي ولولا الحسد والناس

بطاش مطاش. ترى بعض الأوادم مثل بعض المواشي، يا مدعي صدق الغلا وانت غشاش. لا تنتقد مشي الجمل وانت حاشي،

0: Άσε, άσε.
1: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلة.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين.

0: وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعينا الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أخفى، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك احنا موجودين.
5: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

عمرك وقع خيانته لي. أنا ما كنت متوقع خيانته لي وأنا أحسبه في الناس شغلي. كم حذروني من هواهلي